ما بوني هوبي دي نوس بيسكادونا دي سبانس لاغون اجينا ما ميرا جون لورنس ودي هوبي دي نان ودادا داتشي بس با بين دوشي هوبي بونيتا كانسيون اي ديديكا ناتورالمنت نا نا اي كواتر موتشو هومي نا بيسكادونا بردينو كلارو كوسي ويل انت بيست نو بور 51 اوي نا بيديمي با مي ريبيتي اون كانسيون لو كوال كومينو ساهاسي Pero a mí te voy a comprar ese manierva. Antes aquí te voy a dedicar, especialmente para manierva, porque se dice que mimi, repetí la canción y para mí. Antes canción, tal lo cual, cuando se toca ahora, no se abre. Cuando te pisa, no critican, pero ayudan. Escúchele, pues.